جديد انا جيف ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو.

يمكن كان من اول مسار ما كانش عندي العائله كان مش عارف بابا لا هذا صوت لازم خالص لا مش مشاريع لا قتل ولا اصابات

مك الاسود من بضحك يوم توقع من مدلك الدايه هسه بتطلع بالعلاليه اوعك تطلع بالعلاليه هسه بتطلع بالعلاليه